0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندك خصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي